0: السلام عليكم. من أي عيلة هذه يا خير؟ عشر أيام؟
1: عشر أيام، 11 يوم زيك، ولدت بستة.
0: أنت أمها؟
1: لا، أنا مرت عمها، لا أمها.
0: شو اسمها؟
1: ما سمها.

0: هي
1: ايه
0: ما والله يعين انت
1: لازم تصعد طبيعي حياتها مستقبلها ودنيتها واحلامها
0: كان جاييني خاتم من يافا خرزة مش خرزة بتعرف على شط يافا في زي هيك حجرة لقوها على الشط راس قلم فلما عرفت صديقتي من القدس انه انا بدي اسميها يافا راحت شرطها وعملتها خاتم وبعثت لي اياها مع روح
1: تجيب لك زي واحلى من ان شاء الله كل هذا معوض ما تقلق المهم انت بخير وكل اهلك بخير وعيلتك بخير
0: الحمد لله مكتب التصوير راح وهي البيت
1: يلا معلش
0: والحصاله
1: عن جد كثير فيها
0: ايه
1: كثير